كبريت واحد وألف غابة من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. فزاد.

كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فزارة ألحان فايز السعيد، إمارات الأمن تسمع وكأنك ترى.

جديد في مراتب أمنية. كبريت واحد وألف غابة. من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل

0: كبريت واحد وألف عادة غنى أيضا مهماني.
1: Polish Radio External Service.

موج بحر القاف وحنيت راس القلم من كبر قدره الكتابة من جمرة الفكر والإحساس شبيت نار الشعر والقصايد متى